0: فين؟
1: حمل حمل ها حمل حمل ها خلا ها حمل خل قل قل ها
2: راديو من لوكاف
3: اكن دي موسكي لستر زون رينكافي

0: في حمل حمل ها حمل حمل ها خلا حمل خل قل قل
1: راديو من لوكاف
2: اكن دي موسكي لستر زمرن كافي